كل دول هيموتوا وهيتبقى زياد وحبيبي يا ضيق اتقال انا وسع عليك انا راجل جدع مش زيك دي حاجات ما تجيش على بالك المرشدين عندك

صحابنا نص نص مش عايزاهم جيش تقولي لا لا لا لا لا يا اسطى طلعت الا مش هحلك اصلي بعرف ابقى مستفزه وهي بتعرف تبقى مش كاريزما مش بسمي لو بخصوص اخواتي لو هغني يكون في فلوس في حسابي لو هفركش قول امن فراقي لو هغلوش بنزل بالتجاري حبيبي هي بس رنه يبقى عندي عندي تيم في الشنطه دايما جنبي عندي بحف صوتي ده مش ذنبي لو عملتي زيي مش هتودي لا كمان تتباجح شغل قرح عامله نفسك فصل وعايزه شاحن عامله البوم واحد لا مش واحد ابتسامتك بلاستيك يلا ساحر انت هنا وسطينا بالاونطه مهما تحاولي مش بتبقي غامضه مهما ترقص شرقي غربي صامده احترق

0: مش قدوة. وصلت لندن عايز اسكور فهكلم بودا بعت المنيو على واتساب انا هعمل اوردر.
1: اما يبدا نمحديدك تمام بالعديد لولا حضري ما بقصرهم في بنالي جبنا يتحاميك يذوبت الجوجاليل كفليكس والبيس مدرح لي الفرق ديالو ما غاليش ما خايف ماك ستريس اتصور بشي تشين عندك طاقي علي اكسبريس اكثر من في داس بريس سدري دبي على نقرا نحس حس ماكينة ديما بلان ناس ماكين لارك على الحس حس ضربوا جرح العمدي وجدر وحكم هاد الام خات عيات لانا نوي بيسرى ولاد الام بيك اس دوب الام بي نعمل يابها لا في الاند

ناموس بس هانت جوا ازازه بتعامل محذوف في دماغي فهتسميني اسامه بن لادن ونادى باللامع عشان دايما هتلاقيني بلمع وحياتك ما سامع اتكلم تاني عقبال ما شغال وداني اصلي قافلها من زمن عشان مولع عيداني بعدين دفسها في العدم اصوات جوا دماغي محددها بالعدد في عقلي واحد حب واحده اما قتلها فاندفت.

الناس كلهم عندي واحد حاولت اشوفني عينيا داخت لساني حاد عشان كده سناني دابت عندي صداع عشان خيالي واسع مفيش قواعد شخبطت عليها بالقلم مفيش ثوابت كلهم مشيوا من القلق مفيش مواهب لسه مش شايف اللي انا في عقل واحد حب امه.

0: النهاردة الفنانة الشابة للا أولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس للا فضة. ازيك للا فضة؟
1: للا فضة
0: للا للا

نار قايدة تحتينا وعينيها كانت سيما ملوش لازمة كله زينة جايبين جاز ومش لاقيين بنزينة وخلاص انا مفوت فيا

كنت جنبي حالا زي ما بتيجي في الاحلام. يا سلام اسمعني كويس. ايه تيجوا تبرطمولي تبقوا غلطانين، انا بغطس في الايام من غير انبوبة الاكسجين، ولو حاسين لسه بالشبه تبقوا موهومين، ولو حاسين لسه بالقلق تبقوا خوفين. الدنيا ضلمة في ضلمة مليانة فوضى وظلمة، الدرجة فرضة في قرارة هتلاقيني دمك.

جماعة سي السيكا او للبابا ويعمل انترو طويلة عشان يعمل دعاية للمزيكا بتاعته. يمكن الوقت فكرنا

يمكن الوقت يفكرنا، يمكن الفرحة تقتلنا، يمكن نتقابل في وقت مختار السعادة يتغير نصيبنا، يمكن محتاج ان اريح دماغي تتفرق تتسيح، يمكن نتكلم دلوقتي بعديها نتخانق بعديها استريح. شايف كويس ورسم الكتر واحمد ربنا دي ماشية بالسطر، ربي يبعدني على صاحب النجل، عايز الغنى وصيت مع الاكل، ماليش غير زميلة فضفضله في هم جوايا ومحتاج انفضله في هم جوايا وعايزك معايا، بس انتي عارفاني مش انا اللي هطل. انسان اقولها انا مبطل كلام، وحلوة هاكلها لو ماشي سلام، وقلبك كان جايبك اقعدي بالسبعي تزهقي او تمشي بمزاجك قدام، لو هطلب يتنفس غير كده مفيش، صحابي في كازينو على الهادي على النيل، غالبا هتطلب معايا نسافر دلوقتي خاصة لو حاضر بنزين. يمكن الوقت يفكرنا

دايما بسدد الدين دايما بسدد واجيبها في الجون جابني شعرها وهجيبها بقلوك كسرت البيبان وغيرت الكالون حبيبتي مطيري اكنك بالون شهرتي في الطول.

ننزل نقلبها نحضر نخربها صور في الشارع كتيرة حبيبتي الشورة متعبة بروتي تدرس بدرفت وخمس بتكيش انه اطلع المسرح فبطلع متحمس مقضاش في مجالكم للجدع الجدع نصهم غالبا من الوجع اتوجع نصهم ده فست كلامهم ده بلح اتخانهم لو شفتوا اعتبروا اتشلح اكسب مخصوش انا حسن شحيت انا واخد بطول

هنا في القاهنة كله بيما في الشرة تفتكرش نفترة اللي بيحصل في الدنة بيبقى أهلا من كده كله بيما في الشرة تفتكرش نفترة اللي بيحصل في الدنة بيبقى أهلا من كده محدش حابب الكواليس دي كله عايز يكون قدام الكاميرا فما تكسرش البراويس دي ده كده هتبقى جريمة كاملة مش بطل

0: بعرفها ارسمها انا بس بعرف اكتب فتلاقيني برسم كم صورة بكلام مش مترتب من البرد بنتكتك ما بننامش من المغرب نلعب بس حريفة نقسم نعمل خطة ونتكتك.
1: You are tuned into KHHA 94.7 FM. I'm Cairo, and this is Mazika, our weekly Arabic music show, every Saturday from 2 to 4. I have a few more songs for you guys before I sign off for the day. And then coming up at 4 p.m. is Upbeats with DJ Canyon. Thank you all for tuning in. This is Humboldt Hot Air, 94.7 FM.